0: اثنين
1: انا احلى عروسين
0: ثلاثة
1: انت بالله العظيم
0: اربعة
1: حلوة منورة
0: خمسة
1: لو خميسة بقيل العدو
0: ستة
1: ابو قلبي خالي
0: سبعة
1: ايام الاسبوع
0: ثمانية
1: ابواب الجنة
0: تسعة
1: اعمل ببات نمو
0: عشرة
1: عشرة عشرة العيشة تنش غير اخام حرام وكله جاي جامد فيديو قال ايه